عندي 6 أولاد وزع مرض ما بيت أحساب سوري برمتيني سوريستان وسوات وناسات وزع المرض نترال المرض نترال شلو أنا غير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتفاتين إيها التحان مرض سيرا بعرض عن لقال for example بق مرضا أي حانكا أو بلوجا بيتاهنا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمع كا ولا لغوص نيتا بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جاري